عمي اذا التقينا سوا على الهوى على الهوى يا مرامان الهوى وش بصير يا ابن العمي اذا التقينا سوا يا حبايبي عيوني يا حبايبي عيوني يا